تفضل يا أبا أسامة. نعم. ممنتحكان ya. Muntah sekarang. Apakah membatalkan wudu atau tidak?